0: الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وكرمه ونعمه وفضله على كثير ممن خلق تفضيل.
1: بس مرة تخيب ومرة سيب يا تيمون.
2: ايه تفتكر ان القطة الكبيرة هترجع تاني هنا على الشط وتتسحب وتحاوطنا ونسمع صوتها المر

العلم الحديث والتصميم العصري يصنعان سيراميك ليسيكو. سيراميك ليسيكو للواجهات

0: فيك.
1: انت قاعده في الشارع؟
0: ده بيتك مش بيتي. انا انك احب تعرفي.
1: وده مضايق؟ بتساعديه عشان ياخدك بعيد عني ويستفرد بيكي؟
0: قلتلك حسين كويس عجبني، ما تحاوليش تفرقي بينا.

ظلم شربيت طلت من الكلام بمل ومن البلكون عالبيت بطل وبشوف الويل جوا برواز في دماغي هولع بالجاز في كل ذكرياتي.

0: اهلا تفضل.
1: متشكرين.
2: صباح الخير يا ابني.
1: صباح الخير.
2: تفضلوا تفضلي.
3: الحمد لله على السلامة.
2: الله يسلمك. انا متشكر جدا على الزيارة اللطيفة دي والورد الجميل اللي كان بيجي كل يوم.
1: ده اقل ما يجب. انا انزعجت والله للي حصل ومتأسف جدا علشانك.
2: الحمد لله اللي جت سليمة.
1: انا شاكر معروفك ومقدر موقفك مع بنتي. تسمح تقبل دول مني؟
2: ايه دول يا فندم؟